0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احمد

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة
2: روشانال دابشو مي رياضة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: كيف لقي انا خانقين
1: والله من لسم شمالات من عصبيش تقول صداني رمكت
0: بالا
1: تريد تعمل استفالة كيني رفور

0: سلام عليكم. شلون إبراهيم؟ أحواله؟ باش أشكر. أمام أم خرمانة هي خوت أنا.
1: خرمانة خانقينا منطقة تفريقيا.
0: آخر زمان هي باخي خوت أنا يعني هنا.
1: باخي خمانية.
0: يعني باخي خرمانة.
1: باخي أم برادر ما نسى.
0: باخي أم برادر يا.
1: خورج سرا.
0: باش تو يارمتي يان قال إيش أكيد.
1: يارمتي أدم ووزع وأنا وليوكا.
0: أم باخي خوت أنا.
2: أري
0: والله. أيه خوا بركة داريكا.
2: خوش.
0: بباخي كي يو يا شنجور خرمانة هي.
2: دور نوي دي نوعها.
0: ما شاء الله نو بودا جولي خرمة لنا باخكت أنا هي. عايزة أما كم يبون باسكي؟ أم خرمة نايوشي أو نايوشي وفيهم بلاي تامبو جوزة كان يعني شيء سعر كان يعني بو قرانة هندي شان.
2: وهي حسب نوع خرمة هذا هس عالم هس قرانة يعني كم هس للبازار فقرانة بو.
0: بلى.
2: عايزة وخضراوية.
0: خضراوية.
2: برزلة أو جمال دينا أو بريما أو سكرية يا أشرسية أوش بربنا. يعني انواع فرها يعني
0: كام يعني خوشترينا
2: خوشترينيك عالم رغبي كانت قوي اشرسيه بس
0: اما بو
2: شريني كما
0: شريني كما
2: باش
0: خوشترينيك استروشتي خوش زياني شيني بوشي كم به بهاي زاتران خاص زات اللي صار خلق زات حزيله
2: فترين تشتا عالم حس كان قوي خلال بو يعني موانيما اخر شريني كم بو
0: كم بيت اي اوا سيد انا شي لبخو
2: عافيت
0: كام يعني خوشه
2: اش رسیب خو او بریمه خوشا
0: خلاص ما شاء الله خوش علی پخلاویا اما کمی فیستیوالا حزاکن بر دوام به حزاکن ام فیستیوالا زیات گرین کی پی بدری
2: اری والله وی خلق خانقین ک حضور فراس ما شاء الله حضور فراس فكل سال بود حرکت جوانی گدا خانقین
0: اما یو چی سودی کلم فیستیوالا ورا گرین استفاده چیا
2: استفاده عالم بدون خانقین کورده كردو ولا خلقي كردسانة كردياتي خانقين برزة و
0: خانقين خاوني بروبمي خوشة شتجوان يعني
2: شتجوان هي
0: خرماء
2: خانقين خرماء فرايا برتقالي ليموني أعمال يدوية
0: خلقه هي باشا
2: خلقه هي كرده باشا قشان باشا
0: لخواه بزابية إن شاء الله رأودان به زور جسباس بلزان خوش يسانجا فيستيفالك ما شاء الله تايد قربالا غبي وتايد جميد با شاداني خرماء ومروما ومالكان لخانقين وشاركين ونريد لولا أبو أفسي إنجا صلاو لطوي باريس
3: صلاو لجناب وصلاو قرباني وصلاو لخناة جوانك تاني
0: قربانا
3: تسخوش تاريك ومدستان خوش بيت
0: دور فاس
3: هم في السفالة دروس كريايا لخانقين براسيش تجي جوانو
0: يكم جارة
3: يكم جاري شبالي
0: ما شاء الله

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشياني راسيت

0: تو بخير هاتي كتشومة
1: بلا ياس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب أحسن.

0: زي ما زورت اخواك يا صام انا دخلني
1: زران اتقول بوجودك امن دمكت امن دم هنا ومالي خلي لي دهالا هذا كود داير خوي بدا زود يكتو خلص صافي يا المسيخ ما ددا ايسا دزغا في داوا بدو ساعة بدك تتوا بزوم لي شايل خود نبي بود نافروشي ملي هاولي ديك أتو دشوري كي يسي سي شوري كي يفنزا شوري يكر أول ساقي دكي يوا إخوك سال سالاني دسو إيران دسو بغداد دسو بصرة أو باش أوكاتي دحلا فكان بكميل الدخرن دبر خارج كم سل الدخرن ليد الدخرن بهزان ليد الدخرن ملاك بوخد يفروش باش ترى دوانة بدو زايل لين بخري ونيا أجا بوخد يفروش بزاتي جدام فارخش بنقديشة نقب بيدم بي وبرجي دسيرين کریکاری دگرین وان باشترا او استشهاد دزکه مشتک ما دزکه ویله خوای بزیاد ویو او زبین دهاته کشی باشه له خوای بزیاد ویو بنسبت خو مانو

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راسيت

0: شلون احواله ماشي؟ ام قال انا بدي اسوي اي فروش يان كريبتا.
1: والله ما حواله مواتو لايران هو.
0: لايران هو ضل.
1: ماشي بالو اشتغلوا.
0: ليش تان صعبة؟
1: حواله ما مواتو.
0: وين حواله ما مواتو؟ كاسر كارن.
1: ضل.
0: اما تاتشن كاري قري وتاثيراتي لسر بازار دروس كل وين بو ايوه.
1: والله اخوي تمانا قزيات لسر ما تاثير داني وضعي ايران تا بلين دينارو تشونغا حواله ليره بالدولار بو ايميت.
0: ضل.
1: يعني دولار ما مواتو لايران هو. دولار اشكيتو
0: بانك ام بهاي قلايه كبرز بوتوام دولارا شيل بازاري او كدوا
1: والله بازاري ايما مضين لصيا سي ليره حفته لايران يعني زخته قزيات لايران ولا سرمانه بس ايره شركه ريغري هي فرخينيه تون ديرش يشوكار مان هي طبعا كسابته ضعيفه به كما بيتو خلق ناوير ناتواني شكرا
0: قلابة سنة
2: قلابة صو شط بشوار وربع وانا قلنا فين جربة قبروشي
0: سمنا كر قلايا كمان يا
2: صو شط صو شط بشوار وربع
0: صو شط بشوار زارو بسوق انجا
2: بلا بلا
0: اونا ميت
2: بلا بلا
0: اي بسني فروش
2: صو شط بفين بسوق انجا
0: يقول له عندي شوين جرانت
2: لله هل يجيب السعرك هل يجيب السعرك
0: هل يجيب السعرك
2: هل يجيب السعرك هل
0: كسب عارض يخوي
2: هل كسب عارض يخوي
0: اي رقاب وشال ديرين يا
2: بازارا والله
0: اي اما يسيوكو كاسب كارك كارد سدراوه كان اما زياني بو ايوه هي
2: سبع لاي بلين جوني قال لاي بلين من بيمبو بس صو شط بينج صو شط نوع نم نفروش
0: بس صو شط نوع نفروش
2: نفروش أمره يام بس صو شط بينج جوني همو قال لاي سيه زارو نيو زارر مكو
0: همو قال لاي
2: سيه زارو بين صدنا
0: زارر

0: هلا والله.
1: ايوه
2: انت وش لسه راي؟
0: انا ولا زهره. هلا والله تقريبا صوب هشتا صوب نوا زهره زهره
2: صوب بوهر
0: بوهر بامي
2: بوهامي
0: تقريبا بوهامي
2: اي خلق السماء والله بدراوا كاس
0: من باريا. لا والله وجهي كبكر لك خرزان
2: بينا ونكسك الله يهبير حسك ابن من
0: زوجي
2: انا هذي كده
0: اوي كحد بيقول الله يهبير حزي لبرز بينا وجهي قال لي نبي حزي لدابزي
2: اشيت انا والله كارغلي شي لباصاره درس كردوا
0: تبدي برنج امي عرب ما بيجسبه امي عرب خم كريم ما بيسحوا زارني
2: فرديكي برنس
0: برنس 3000 يورو
2: 3000 يورو
0: يا صدنا انا والله
2: لماوي يغرز
0: لماوي يغرز

0: بازار يكون برو
1: بله
0: جاد بازارا هندك لند الخكان وكو خوان ماونتو هندك شان مهي برز بنوي قلاوة
1: الخكانش
0: برانكاي بسرعتوه خمي شي تو بلت شي ترسي يعني شي هستك جرام بوا
1: شي شي بو متشخور زول خرابة
0: على والله
1: لبر متشخور متشخي محدودة
0: وا
1: روجانش سي ارزياكا لسر شي زياكا لسر فقير وجارك زياكا
0: فقير وجارك
1: شباز يا متشخور فقير وجارك وقتها ما يغنيك يعني تجارة دكا يعقوب زيزماني بيت
0: بابا
1: شي تجارتي شي قورب كاتو باري روجاني بدولار بيتو شي شي شي بودو
0: بابا
1: بلا موتشخورك تأشيد بام حسابا لسا 15 و 20 تأثيرك تهريمي كردستان موتشخور
0: اترسي
1: بلا هكو سيري بازار كازاني بعد مهم ربع حساب نيسي موتشا بلا وكراتو دو شما دزو دابش كري موتشا اكان بو دو شما
0: مش او موتشش دابش كرا
1: باشي ازناكا
0: اكد كابرا قرزار بيو
1: باشي ناكا تأشيد با
0: كابرا قزبات و مانگانا
1: بتأشيد
0: امي بيكي بقلا
1: اي قلا هش بچن بصو حفتا هزا
0: افر هم دي شون صو حفتا و هم دي شون شو شاستي بيان جو درقاك بردام قران كاري بسالا
1: اما كيش ام سا ابي حكومت شهر سريف كابو كومبانيا
0: وشهر بطي هريم يان حكومتي عراق
1: حكومتي عراق شو هريميش هريم ابي ام كومبانيا يعني كومان كاب بارا لخلق ورق ريبا دولار
0: بالا
1: حقا تنسيقي هبل بينانا كسيك شتيشي كريبيا كيشي كريبيا ديان خانويشي كريبيا سعري موتشاو كاتبلين دولار سعرك يصو 40 سلو بينج بوا
0: بالا
1: اسا معقول ني روجانا غير قسي بوا بريت بر سعر الروج روجا ب 50 روجا ب 60 روجا ب 50 بينج حقا تحديدي كان بوين بلا بوين ني لما نزيات الورقرين خلق بيكا بدينار بوين شي شي ناتو انا بيكا بوين هيك
0: بشكل شهر سرك لا حكومته
1: بالا
0: بشي كي ديك لا بازرغانا كان او ان شيب كان
1: بازرغانا كان مالك الحكومه تاع السيفن او بروجي كوري غيرتو كي وري غيرتو كوي ساورينا غيرتو بس سعر يمر تندري لي هابط تندري بس سعر لي هاو روجا دولار 145 بو با انا مليون دولار بو يدر شو قازان جي خوشي ور غيرتو بيشي كي ور غيرتو لا خلق نيوي قازان جي خوي ور غيرتو كل يي كي كي نيشتا جاب كي كا قناعته بلا شوار دفتر زياتري تي ناتش اگر بكامل مواصفات بيك
0: بالا شقه
1: ايا بدون صدر دفتر بتو بيشاش دفتر لي تو سنه تو قازان جي خوي ور غيرتو او كي ما تو هم وي استفاده بو كومبانيا بو صاحب كومبانيا
0: خلق شيبكا
1: خلق شيبكا ولا اخر لدس خلق ثانية خلق تشيبا تشيبا خلق بيت تشيبا يعني قصي خويا كان بس شاري شيني
0: شاري شيني
1: أبي حكومات خوي
0: بيت الصفحة أسيبا
1: ميشا بانيانكا بازرقانان بانكا خلق بانكا ملكاكا مجموعة ينو ناري خوتان بابيت دانيش نقل بازرقانا كان حالي كموضوع أبقى قيتش خوة مشتك شي زوري لولاتان خلق يارمتي هولاتياني خوي إيه لولاتان مجموعة دولمان بيجنياري اشتكن بو خلق كهرزاني بيا بعد ما ريش بيبي قيتش ابو ار بار بايا كرن بيو جير فان بار كرن بيو
0: بس خوش لاش بس اكيد اكيد بهوايه ويكام دو خطي بارتشكا وني من امره لبازاره مو بيك خو في زكب كين امره زور سباس او يك امره براستي بدين كير لنا وخلقا خلق ستريس وقلقي وخم وترس بروخساري وديارا تبري او باري كوري كم متشخورا براستي بشي ناكات انا قصي هاولاتيانا ولا قال اوشا اوشي كمتشخور جنبي كاسب كارج بي ترسي هي نبروي شتو ما كي جران كا خلي لينا كره بهر زام فروشه تو قانجاز ناكا
1: نايك ابله
0: ابو يدوخي بازار براستي شلجاني كي زوري بيو ديارا وخلكيش خمي هي وخلكيش لترسو دلا راوشي تاع رادي كي زور حتى انا قال برز بيتو لبازار جولا كم تري بيتو وهم هاولاتيان شان دس حكومتي هريم كردستان بتايبت وداوي شهر سركن كي ان شاء الله بازار چونه به شاودری زیاتر بخیر سری و ام دوختیه پارلن و چهار سری کی ام خلق بکری بو یک خلق هندی ترجیانی سخت و دجوار و ناراحت نبه بمینن بخیر و پاتان لگل ما فنا

0: محكمة اتحادي شكايتي كردوا دلي من بارك صرفناك أمام ياسايني وفلان
1: لباري ملاكاتي حكومة فيدرال أتروشي باسي لوكرد لعراق 8 مليون كاز لجرناوي جياواز موشاور دقرن لبجدا لهمو السيكتر كان برياري دامزراندن دراوا بلان بو هرمي كردسان دلين دوخك خرابو باري بيويز لبردزنية
0: بغداد بإيمة علي بكردستان علي بخلق علي كتوار مليون موظفي هيا كتوار مليون فرمان بري هيا أما الراسنية كاك كتوار مليوني هيا بالرسمي بلام كتوار مليوني تريش راتبي أداتي لرقاي هندي كومبانياي فاشلي اندروس كردوا وقتي خوي العراق وقتي صدام وأوقاتانا حتى استماون تنيا بناو كومبانيان بيالين الشركات الممولة الذاتية خوشيان لبوجيان نوسي وأمانة خسارة استقازان شناكين مصرفي لياكين باريكي زور خلقيكي زوريان لناو أو كومبانيانا دانوا راتبي بيادن بو أوي بشارنوا
1: فرهاد أتروشي لديمانكي دالقل كنال هجد آماجي بوكر عراق آمادانيا لبران برورقرت نوي 50,000 برميل نوتكا بنزين نوتي سبي بدات هرمي كردستان
2: باس لا هولكاني وزارتي كارو كارو باريكو ملايتيكم بودا وكاريكانيان لبغداد وتشسباندني لا بروجي اساي بودجي صالي 2025 العراق تواري امانغا شاندكي وزارتي كارو باريكو ملايتي هرمي كردستان بسروكايتي كوستان محمد وزيري كار با مانجي دس بيكرنوي موچي چاو ديري خيزانو تو ماري نوي كمان دامانو هاو تاكرني موچا كانيان لقل بغدادو چسبان دنيان لياساي بودجي صالي 2020 يراق سرداني بغداد يانكر لقل فراكسيونا كان وزيري كارو باري كومالاتي يراق بوكالت كوبو بغيري امارة سرطايا كاني پروژي اساي بودجي 2020 يراق پاري ترخان كراو بو چاو ديري كومالاتي زياتر لا 33 تريليون دينار 2 مليون و 110,000 خيزان كجماري عند مكان اندقات 7 مليون و 600,000 كاس موچي چاودري كمالاتي وردقن بجور يك موچي مانگاني هر خيزان كلنيوان 210,000 بو 350,000 دينار ده لباري هرمي كردستانيش دلشاد محمود برو باري قشتي ديواني وزارتي كارو باري كمالاتي بكنالاش تيقوت لإستادا 100,000 خزان لهرمی کردستان لخوار هیلی هجاریون لمانگی نوی 2016 ببریاره که حکومت عراق موچه چاودیری خزان لهرمی کردستان براوکه اوکات 83,000 خزان بونو مانگانا 150,000 دیناریان وکو منحا وردگرد لهرمی کردستان اوانی دکونا چوارچیوی چاودیری کمالایتی بریتین ل جنانی بیهاوسر مندالی گراو بخوندن مندالانی خانکانی بیسر پرشتان بسالاتواني سرو 863 سال که هیچ موچه کن نیا. اوانی نخوشید ریش خیانی انه یو به موچشن. برای بری دیوانی وزارتی کاروباری کمالایتی اماجی بوش کرد. 30,000 کم اندام که لسالی 2012 زیاد بون موچه ان بون براوتو. لحرمی کردستان 7,538 کم اندام هن که دو جور موچه انه. نزیکی 6,000 کس که فرمان برن موچه کن 100,000 دیناره. کم اندامی هاولاتیش موچکی 150,000 دیناره. کوی گشتی موچه مانگانی کم اندامان 2,292 میلیون دیناره. گوتیشی او شانده سردانی بغدادی کرد داوای کرد لبودجه 2028 عراق موچه چاودیری کمالایتی با 100,000 خیزانو. 30,000 کم اندامی نوی جه گیر بکریتو موچه کم اندامی هاولاتی ل 150,000 دیناره بکریتا 250,000 دینار. بلام وک فراد اتروشی جیگری دومی سروکی انجومنی هنران عراق دلیت تا وکویستا اما لرشنوسی پروژه اسای بودجه 2028 جیگر نکرو ورزی ساردو سرما لناو راستی ام مانگوه بتایبت لناو چشاخاوی کانی هرمی کردستان دست پیدکاتو هاو نشتمانیان بوخو گرم کردنوا نوتی سپی بکردینن لبازار دا نرخی نوتی سپی لنوان 270 با 300,000 دینار دایه با یک برمیل همون سالک وزارت نوتی عراق لپاش دی تشتین یکم پا پارلاوگەکان ڕادەسپێرێت بۆ دابینکردنی نەوتی سپی و دەست بە بەرهەمهێنانی نەوتی سپی دەکەن. ساڵی ڕابردوو حکومەتی عێراق بە دوو جاری جیاواز هەر جارە و 100 لیتری نەوتی سپی بەسەر خێزانەکاندا دابەش کردووە کە بۆ هەر 100 لیتریەك 15,000 دیناری وەرگرتووە، واتە بۆ یەک بەرمیل نەوتی 200 لیتری 30,000 دینار بوو. کەناڵەش پەیوەندی بە بەرپرسانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە کردووە کە تەنیا ئەو زانیاریان خستە ڕوو داتای خۆیان بۆ پێداویستی نەوتی سپی ڕادەستی وەزارەتی نەوتی عێراق کردووە. بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ وەڵامێکی هەرێمی کوردستان نەدراوەتەوە. هەرێمی کوردستان پێویستی بە 250 ملیۆن لیتر نەوتی سپی هەیە بۆ 1,250,000 خێزان کە هەر خێزانێک 200 لیتری پێ بدرێت. بەڵام هەرێمی کوردستان چاوەڕێی بەغدادە بۆ دابینکردنی نەوتی سپی. لە هەرێمی کوردستان سۆپای نەوت وەک ئامڕازێک بۆ خۆگەرمکردنەوە لە ماڵەکاندا بەکاردێنێت. ئەوەش پێویستی بە نەوتی سپیە کە تاوەکو ئێستا نە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان نە حکومەتی عێراقی باسیان لە وادەی دابەشکردنی نەوتی سپی نەکردووە. لە ئێستادا ناوچە شاخاوەکان زیاتر وەرزی سارد و سەرما ڕووی تێکردوون و زووتر شەپۆلی سەرماکە گەیشتووەتە ئەوان. دەستیان کردووە بە کڕینی نەوتی سپی بۆ گەرمکردنەوەی ماڵەکانیان. هێمن محەممەد نەوتفرۆشێکە لە سلێمانی کاری نەوتفرۆشی دەکات. لە کەناڵەشی گوت یەک بەرمیل نەوتی سپی 216 لیتری بە 285,000 دینارە بەگەیاندنەوە بۆ ئەو ماڵی کە دەیبێت.

0: إنش ماكيت وششحوا لوحات أو أنا دروسي كم بروم بيبقى خاخذوا أنا منهم مجبور في زمي زاني وباكتي كي هنا
1: بالك
0: أسر باكتي كي باشي كم وتحضيري كم ورسمي لسرك.

0: ماما ساجان فرمو ما بسنا لاي اقريتا
1: باشا قرواني بو يري شوستانا كاكا
0: والله سارد يكر جواكي
1: والله سارد باوشن كم من؟
0: نا والله دست خوش
1: بيد تطوبين بابا باوشن كم كاكا خو ما نتوانم او انا توانم او ما نتوانم
0: ماما صلا تقيم عاملو بيت شتيك هي اميليو بكرم
1: دي يا الله
0: جناز هم بو فرشتنا اي فراشي بچنا
1: تو بزانا بچنا دي چشنية
0: وقتي خوي برز مام جلال كلاشنكوفي شي بدياري يوا بتو
1: با زور كس هر من نبون سچوار اگون بله
0: تو اوي خوي دا فراشي
1: اگر سروتي هم دنیا هم بيتي نای فروشم
0: اوا
1: ار والله چونك او راست بحياتي تششينا بكت بلام أزروف واي
0: واي بلى بقى أستاذ بقى بيويز بوا
1: بيويز بوا جينا أو قلمي يعني زاتر بلام ويا قرنا أو دياري شي جوانا استشهر مامو لمال ويو بروان بيبكا بقدر خوم خوش
0: بقشتي هنرمندان زور زور باسي رولي برز مام جلال هرواه يروخانا كان كتشنك هاو كار بوا بالبشتي هنرمندان بوا تو تشتاكت هي سبارت با جنابيان بتوی باسی کی
1: من اوی کبیلم مامی رحمتی رونشاد کتابخانه شی فیر کردن بو کتابخانه شی روز بو کتاب استراتیجو فلسفه شی تایبتی خو هه بو استش ته هزار سالی که ملتی کول سری برو نیوی او فلسفه کی او هیتی تاویناک چونکه همو بو خدمت بشری دو خدمت خاگ بو خدمت او خدمت کلتور بو خدمت منال بو خدمت جنان بو پیوان بو پیشمرګه بو شورجیر بو شهید بو یک شتم پی بل ک او پیاو بو ګوری باسی نکت پم بل
0: دره
1: هو مام جلال شي تر قط نه بیتو قط ملت ایم درسی نه کاتو برحم بابا زئی روانا کوم لژنه که څه عادت کړی تورابو په دوه دغه عادي عاشق کړی ته انجا چی واسي امام جلال کوم به موږ توانم به دوه شه واسي امام جلال کوم اگر کته به همو دنیا بینی بنو سله سری روانا کوم توانم یا بتوانه او ګوی په بخشي
0: کوته پر سیار که حزه کوم راسه جناب تب کوم ما مستاز جناب استا لا هشتا كاني تمن داي ازموني كي زور او تمنه كد با همو برزي و نزمي كاني آتيا پراندو بو استا كبير لور رابردوي خوت و لجياني خوتا كي توانه چشته كيه كا عزيتي يابتي لر رابردوا انجام داو عزيت داو يان چشته كيه كا درفد نبو هیچ كاتيك انجام يان بيت
1: ڕێبازەکەی ئێمە زۆر دوور درێژە بەڵام هەموو ڕێبازێک هەموو ڕێگایەک بە ئەوڵ هەنگاو دەستپێکە بەڵام من هەشتا ساڵە تازە ڕوبع هەنگاوێکم ناوە چونکە دنیا زۆر گەورەتر لە من پێشکەوتنی زۆر گەورەتر لە من تەکنەلۆژیای زۆر گەورەتر من ئومێدم بە گەنجەکان هەیە ئەو هەنگاوی ئێمە من بەرەو پێشەوە ئەمانگەی نەو جێگەی کەمان ئەوێ بەڵام شت زۆر هەبوو عەزەتی یاوم کاکە ئەگەر ئێمە عەزەت نەچێشین هیچ چی لە خۆی ناتە دەست هیچ چی لە خۆی دروست نابێ خۆی مە قۆیەکەی ئالادینمان پێنێ دەستی پیا بێنەوە چێکمان ببێتە دەرەوە
0: ڕاستە
1: ئەبێ ئیش بکەین کاکە ئیشیش بکەین ئەوەی کە ئیش بکانە ترسیە تۆ کە ئیشە کرد غڵەتیشەکەی بەڵام بەس دڵی گەورە بێ خۆمە ڕەنجێنە تووڕەمە بە دائیمەن شت بە هێمنی بگرە چونکە تووڕەبوون وەکو بۆم باسکری لەو پێشش چرای ئاشتی ئەکوژێنێتەوە چرای خۆشویستی ئەکوژێنێتەوە چرای برایەتی ئەکوژێنێتەوە بە تووڕەبوون هیچمان دەست ناکرێ
0: زۆر زۆر ڕاستە مامەستا هەزار جار سپاس کە ئەمڕۆ قبوڵت کرد میوانی گەشتی هەشت بیت زۆر زۆرمان پێ خۆش بوو گەورەت کردین سپاس و زۆر زۆر داوای لێبردنەکەم کە ماندوومان کردی
1: ڕۆحم کرایەوە بەرا جارێش تر من بوومەتەوە گەنجەکەی بیست ساڵی سی بیست و یەک ساڵی قیناکە بەڵام مهم ئەوەیە ئەگەر باسی کۆمەڵی خۆشویستم نەکرد بێت تۆ خوا لێم ببورن
0: دڵنیام ئەوانی
1: چوبێ یا خوا لێم داوای لێبوردنەکەم لێم ببورن
0: تێگەشتنیان هەیە بۆ ئەوەی
1: چونکە هەموانم خۆشوێ مثلا ما حد فينا جميل بعثناه من لبير شوكو ما موسى علي كريم مثلا ما موسى عادل حما كريم مثلا زور ما موسى تركلوي ايشان كردو ما موسى بنا وكان زور كم يتو ديا ديادم او انا هم بياي غور غوربون مثلا وفي الرسول او انا هموي جيلان في جانو خان مدرسه تايبتي غوري اخوانن بون سالي تايبتي اخوانن هبو خلكان فير كردو بلام امیدوارم آنها لیم ببورن، امیدوارم هر بار دوام منو تمن دریشون. ایوش برای آسایشی گورترو، روناکترو پیشکوتوتر.
0: زار زار سپاس دکم، مام استاد جان، گورو کردی.
1: سپاس.
0: گشتی هشت با میوانداری هنرمندی گوری کرد، مام استاد حکمت هندی کوتاهی پیاتو هفته داد تو گرای نو خدمتان تاوکاتا بخواتان سپرند.

Baoshi ki balyozek la new frokakhana. Mushtumreki zuri lekototo. Jam khatuni binan la video kada derkotwa Kimberly Guilfoyle. Balyozi America Leonan. Bishkashkari peshi Fox News u desgirani peshi kuraki Donald Trump. شونه کش فروکخانی نیدولتی اسینه یا لیونان. ساعت وقتی گیشتنی مارکو روبیو وزیری دروی امریکا یا با بجداری کردن لگری گفتوگوی استراتیجی و بلاتکی لگل یونان. جا ام باوشتونده بالیوز لفروکخانه خوی لخوی پیامی که شاراوی لبجد. بحنه ورده کاری بازکین. رجنامی غسری جونالی امریکی لزنجیره راپورتی بنکل کاریه هردي لسر أبروشوني كي داري دبلوماسي لدى وكتيدا كيمبرلي تم تبارك ريبا ورقرتيني برتيلو هرشا كردن بجوري بلغناما دزا بيكرا وكان كيمبرلي داوي لا يكيق لبخشرة دولة مندكاني كامبيني ترام كردوا بريسة هزار دولاري قرزي سر كارتي بانكيكي بو بداتوا لبرامر دا بليني بيداوا دسلات و بيوندكاني نيو كوشكي سبي بخاطة خزمتيو روزنامه که آشناشی کردو کنه او براو لا آهنگی کی فرمیه بحرشو و تویتی اگر امریکا بیوه اتوانی با سانی حکومت یونان بروخینه کاتک مارکو روبیو لکوتای سردانکی داو پیش سرکوتنی بو نیو فروکاکا لنان پیامدران و لسر ام زانیرانی وول ستریت جورنال برسیاری لیکرا و توری والا میا وتی ایوا وازانن هرچی سرشاویک پیتان بله ایتر وحيدة عوزي ودقي بيروزا ما نخير وانيا كاركان يجبم جورا نارون بلام لبش بردو روشنامي وصيب جورنال أشري كردو كدونالد ترامب وماركو روبيو للوتكي توريان برام بربحال سوكو تاكاني كيمبرلي وبشكنري قشتي وزارتي دروا لسالو لكولنوي دس بكردو لسرما ويرشاوري كري هرلم حفتية برياري فرمي لسر لابردني كيمبرلي لبوستي باليوزي أمريكا ليونان رابغين.

0: واسع بالين
1: بلا جا
0: يا كمان دو نبي
1: يا خوا خير بي
0: لا ان شاء الله ندو يا خوك اوكي اوكي جاني دا چقوقي كر چقوي تو نه بو
1: لايكا كو تو خريكي ان شاء الله اولادن تاو كو يارا بو تاو كم
0: اي اي بيني يارا بو لا شو صاحب ان شاء الله
1: سلامات ان شاء الله
0: شبريا كار
1: دسو خوجا كار
0: دي بيو ان شاء الله
1: خير اوكي خيراتي

فرهاد اتروشي جيغري سروكي انجومني نيران عراق بكنالشتي راغيان حكومتي فيدرال بودجي وك بومبيك بو هريمي كردستان دانا وتاوكو يستا رشنوسكي ندرا وتوزير كردكان تشليت جماركاني ناو بودجا بو هريمي كردستان شوكينرا قلت شي بودجي جشتي بو صالي دا تو 207 تريليون دينار 72 تريليون وك بودجي سيادي دياري كراو که هیچ بر پاره کی بو هریمی کردستان نیه. آشکراشی دکات. وک پاریزگا ماما

فراد أتروشي جيغري دومي سروكي أنجوماني نيوناني عراق دليت تاوكو يستا أما لرشنوسي بروجي أساي بجي 2022 جيغر نكرو ورزي ساردو سرما لنا وراستي أما نقوى بتايبت لنا وشاخاوي كاني هريمي كردستان دس بيدكاتو هاو نشتمانيان بوخو غرم كردنوا نوتي سبي بكار دينن لبازار دا نرخي نوتي سبي لنوان دو صدو حفتا بو 300,000 دينار دايا بو يك برميل همو صالك وزارتي نوتي عراق لباش دي تشتين يكم بالاقو كان رادس بيرت بو دابين كردنين نوتي سبيو دز ببرميلاني نوتي سبي دكن صالي رابردو حكمتي عراق با دو جاري جاواز هر جارو صد لتري نوتي سبي بسر خزانة كان دا دابش كردو كبو هر صد لتري 15,000 ديناري ورگرتو واتا بو يك برميل نوتي دو صد لتري 30,000 دينار بو كان علاش بيوندي با برساني وزارتي سامان سروشتكان وكردو كتانيا او زانياريان خسترو داتاي خويان بو بيدايسي نوتي سبي رادستي وزارتي نوتي عراق كردو بلام تاوكو يستا هيچ والله ميكي هريمي كردستان ندراوتو هريمي كردستان بيوستي با 250 مليون لتر نوتي سبي هي بو 1 مليون و 250,000 خيزان كهر خيزانك 200 لتر بيه بدريت بلام هرمی کردستان چاوری بغداد بو دابین کردنی نوتی سپی لهرمی کردستان صوپای نوت وک امرازیک بو خو گرم کردنوا لما لکان دابا کردینید اوش پیوستی با نوتی سپیه کتاوکو استا نو وزارتی سامان سروشتیکان نه حکومت عراقی باسیان لوادی دابش کردنی نوتی سپی نکردو لیستا دان نوچا شاخاوکان زیاتر ورزی سردو سرما روی تی کردونو زوتر شاپولی سرمان ها گیشتو تاوان. دستیان کردو بکرینی نوتی سپی بو گرم کردنوی مالکانیان. همین محمد نوت فروش وکلا سلمانی کاری نوت فروشی دکات. لکن علاش چی گود؟ یک برمیل نوتی سپی 216 لیتری با 285,000 دینار بگیاندنو با او مالی که دیوید.